0: يا لا ولا عين ولا عين يا لا
1: يا ويلي ولا عين
0: يا لا
1: يا ويلي ولا عين يا ويلي عين يا لا ولا عين يا ويلي يلا